Alhamdulillah. Alhamdulillahil afuwil ghafur alladhi ja'ala yawmal jum'ah mamlu'an bil ujur. Ashhadu an la ilaha illallah asy-syakurul masykur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth li izalati kulli dayjur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi arsaltahu lil 'alamin bil millatis samha wasy-syar'il maysur wa ala alihi wa ashabihi alladhina khafiqa bihim liwa'ul islam fi anha'ir rubwil ma'mur amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun inna aqyasal kayyis at-tuqa wa inna ahmakal humki al-fujur wa inna minal kiyasati an-nazara fi awaqibil umur wa inna minal zarafah sarfal awqadil fadila fi talabil ujur wa inna min a'zamil ma'mur at-taqwa Allah bifi'lil ma'mur wa ijtinabil mahzur fattaqullah فاتقوا الله يا الحاضرون ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه ووعدكم عليهما بالجزاء الموفور فأكثروا منهما ما استطعتم في ساعة الليل والنهار بلا فتور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبك مع العافية التامة ورد العيش بدون ابتلاء يا رب العالمين نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم رضى عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع واصرف وارفع عنا البلاء والوباء وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في جميع بقاع الأرض في غزة في فلسطين وفي لبنان وفي جميع بقاع الأرض اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا الله أهلك الإسرائيليين ومن معهم بدد شملهم وفرق جمعهم بجاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل علينا البركات بركات الأرض والسماوات يا من إياه نعبد وإياه نستعين اهدنا الصراط المستقيم وانصر الإسلام والمسلمين ثبتنا على نهج الاستقامة وعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزان وارزقنا عيشة الأبرار وقفنا واصرف عنا الشر الأشرار وعادك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا جبار يا كريم يا ستار يا حليم يا غفار يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله

قامها الله وجمعها جانسا صلي فرض الجمعة ركعتين مستمدة دائما الله أكبر

0: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Allahu Akbar Iswa. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر التحيات الصلاة السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده اللهم صل على سيدنا محمد ما صلى دعاء سيدنا محمد السلام عليكم

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله

أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد لنا ولوالدينا وشيخنا وفر لهم وارحمهم وعافهم واجعلنا ولادنا وزوجنا وذريتنا جميعا خير. نسألك رضاك والجنة ونسألك من الخير كل عاجل وجل معلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وجل معلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.